0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابرة وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضو من مشكلة ضوئية ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: فتحنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم. الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهوش بنام على عتمة فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقوا انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن وجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: احنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم. الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسة بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسة وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابرة وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضو من مشكلة ضوئية ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: In a small sewing workshop in southern Gaza, Palestinian seamstresses are restoring worn wedding dresses and reusing old fabrics as soaring costs and shortages push traditional bridal ceremonies further out of reach. Families across the enclave say that finding new wedding gowns has become increasingly difficult, forcing many to rely on workshops that repair and redesign old dresses for weddings and special occasions. Shop owners and importers cite high shipping costs, delays at border crossings, and restrictions on materials used in bridal fashion as major reasons behind rising prices and limited availability.
1: البدل القديمة اللي عنا نحاول إنه إحنا نعود إعادة تدوير إلها ونصنعها نلملم فيها شوي نشتغل عليها نغسلها نرتبها نكونها وطبعا بدينا أول بشغل البسكليت على اللي هو على المكان بدون كهرب.
0: Many tailoring workshops have also suffered damage during the war, while electricity shortages continue to disrupt production and force some businesses to rely on improvised methods to continue operating. Despite the hardships, some couples in Gaza continue to organize weddings as communities seek rare moments of normalcy amid widespread destruction, displacement, and economic collapse.
2: أنا فرحي ده له تقريبا أربع أيام وإنه تقريبا أسبوعين بنلف في كل غزة محل محل مش لاقين ولا بدلة تناسب الفرح ومش لاقين ولا بدلة مش ضروري يكون شكل المهم تكون جديدة مش لاقين ولا بدلة كلهم مهترئات ما بيناسب الفرحة اللي إحنا فيها ويعني وكل والأقل بدلة سعرها $1,000 أو أكتر أقل بدلة هذه وإحنا كل اللي معانا أقل من 200

0: نظرتنا والله ما في أعمار لغز، لأنه زي ما أنتم شايفينه ليش مسكر علينا بزيادة وعلينا ضغوطات، فعشان هيك العمارة مطول، فحبينا أن احنا نشتغل بدينا ونرفع بدينا لأنه الإشي مطول الصراحة يعني، ومكلف يعني من الآخر، يعني زي ما أنتم شايفين ليش مكلف وزيادة، عشان هيك احنا بنحاول نعمل أنه احنا ننظف مكاننا ونقعد في مكاننا.
1: Palestinians sheltering in overcrowded tent camps say that Israeli restrictions on construction materials and ongoing political disputes have severely delayed recovery efforts throughout the enclave. For many unemployed residents, rubble removal has also become a rare source of income following the collapse of businesses and livelihoods during the war.
2: اليوم السبل المادية انعدمت، يعني أنا كنت شغال قبل الحرب، كنت مزارع دجاج، بزرع دجاج، مزارع عندي مزارع، فاليوم مهنتي انقطعت، فليش اتجه؟ لازم بدي ادخل مصدر رزق بالحلال، ايش بدي اسوي؟ بدي اشتغل الشغل هذا، فانا مجبر يعني مجبر.
1: Recent UN estimates indicate that rebuilding Gaza and clearing millions of tons of debris could cost more than $71 billion over the coming decade, with rubble covering the majority of damaged areas across the territory.